0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
0: You're listening to 3ZZZ,
1: where every culture has a voice.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن وعلى موجة 92.3 FM.

0: يابا مرجحنا مرجحنا يا بيت الحلو مرجحنا وعلى ايام الشوق استحنا
1: يابا يا صوت العمر من الدنيا وعدمك عن يبكي

والورد أجمله عندي أجمله عندي الذي قد نشدت من خديك أم عقيقا كمهجتي يتلقى

مساء الخير عزيزي المستمع، أهلا بيك في برنامج الخميس والبرنامج المصري زي ما قلنا مقدما. ودائما لينا لقاء أيام السبت والثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، الأربع من 4 لـ5، ويوم الخميس ميعاد الليلة من 9 لـ10 مساء. نصحبكم في الساعة القادمة. البرنامج دلوقتي بتاع الخميس بحاول إن أنا أحط فيه أخبار as much as possible، فنحاول نبص على الأخبار العالمية والمصرية والمحلية. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

النهاردة عزيزي المستمع يوافق 17 سبتمبر 2026. يا ترى ماذا حدث في 17 سبتمبر؟ في 17 سبتمبر 1171 مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله. وفي نفس اليوم من 1939 القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.

في نفس اليوم من 1961 إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس. وفي 1971 مصر تسقط طائرة تجسس بوينغ 377 إسرائيلية فوق سيناء. وفي 1978 في 17 سبتمبر التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وفي 1997 مسرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك، بينهم نائب المبعوث الدولي جيرو فاغنا لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

وفي 2024 وفي نفس اليوم مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد عن 3400 آخرين جراء انفجارات أجهزة نداء يستخدمها عناصر وقياديون من حزب الله في لبنان وسوريا.

وبنسبة إن إحنا قربنا على انتهاء الموسم بتاع الـ AFL وعندنا ماتشين في منتهى الأهمية بكرة ويوم السبت. امبارح 16 سبتمبر عام 1996 طرح اقتراح لدمج نادي هوثورن مع نادي ميلبورن، وكان النادي الجديد المقترح هيسموه ميلبورن هوكس، لكن أعضاء نادي هوثورن صوتوا على الاقتراح وكانت النتيجة واضحة جدا. 5241 عضوا صوتوا ضد الاندماج و2841 صوتوا لصالح الاندماج.

وبذلك رفض أعضاء هوثورن الاندماج واختاروا الإبقاء على نادي هوثورن مستقلاً وباسمه وهويته الأصلية. ده كان مهم جداً لأنه يعني أن نادي هوثورن سيستمر كنادي مستقل بدلاً من أن يتحول إلى جزء من نادي جديد باسم ملبورن هوكس. بعد رفض الاندماج تولى إيان ديكر رئاسة النادي وبدأت مرحلة إعادة بناء هوثورن، وفي العام التالي ارتفع عدد أعضاء النادي بشكل كبير من 12484 عضواً في 1996 إلى 27005 أعضاء في 1997. ونقول جو هوكس لأن هو النادي الوحيد الفيكتوري أو من فيكتوريا اللي مازال في الفاينلز ضد ثلاثة من برا فيكتوريا.

والآن عزيزي المستمع نلقي الضوء على بعض الأخبار المحلية والعالمية. ونبدأ اليوم بالأخبار المحلية. تجديد قواعد تأشيرات الطلاب والمهاجرين. أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغيرات في نظام الهجرة، من بينها منع الطلاب الدوليين الجدد من اصطحاب شركائهم وأطفالهم أثناء الدراسة، إلى جانب إجراءات أكثر صرامة ضد بعض حالات تجاوز مدة التأشير وتقليص أعداد بعض فئات التأشيرات. حذر صندوق النقد الدولي من أن أستراليا قد تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمرت ضغوط التضخم، ويأتي ذلك مع بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي. وهناك جدل حول استخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نظام تمويل رعاية المسنين، خصوصا بسبب المخاوف المتعلقة بغياب إمكانية التدخل البشري في بعض القرارات الآلية. صرحت الحكومة أن الاصطلاحات في نظام الهجرة تهدف إلى جعل نظام التأشيرات أكثر إحكاماً ومعالجة بعض أشكال استغلال النظام، بينما انتقدت جهات سياسية ومجتمعية أجزاء من الخطة وطالبت بمزيد من التفاصيل. ومن ملبورن أفادت التقارير المحلية بأن الشرطة استجابت لحادث مميت في منطقة ساري هيلز في ملبورن اليوم. على صعيد آخر، ذكرت الABC أن امرأة تبلغ 18 عاماً تعرضت لاعتداء عنيف، وأن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وهذا في غرب ملبورن. أعلنت ريسينج فيكتوريا أوزان أكثر من 100 حصان مرشح للمشاركة في ملبورن كاب، مع تصدر هاف يورز القائمة بوزن 59 كيلوغرام. وكما ذكرنا من قبل أن نصف النهائي التمهيدي يبدأ هذا الأسبوع، وتتجه الأنظار إلى مواجهتي نصف النهائي التمهيدي مع تأكيد تشكيلات الفرق. وأحد أبرز المواجهات هو بالطبع هوثورن مع بريسبان لاينز، بينما يواجه سيدني سوانز فريق فريمنتو. وأيضا في هذه الفترة يزداد نشاط سوق الانتقالات، ومن أبرز الأخبار أن زاك باترز مرتبط باحتمالية الانتقال إلى الويسترن بولدوغز، فيما أرسلت AFL مذكرة للأندية لتوضيح قواعد شراء الاختيارات التي قد تؤثر في الصفقة. أكدت الAFL مسار وموعد جراند فاينل بريد لعام 2026، والذي سيقام يوم الجمعة 25 سبتمبر في ملبورن، مع فعاليات للجماهير وعروض من بينها The Wiggles. أما عن الطقس في ملبورن، فالتوقعات المنشورة اليوم تشير إلى صباح غائم إلى حد كبير، مع تحسن الأجواء وظهور الشمس خلال فترة بعد الظهر ورياح جنوبية غربية.

وإلى الأخبار العالمية. تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي صوراً للوحات إعلانية زعم أنها منتشرة في شوارع أوكرانية تدعو النساء وربات البيوت إلى الالتحاق بالجيش لتشغيل مسيرات من طراز FPV التي تعطي بثاً مباشراً من منظور الشخص المتحكم بها من خلال كاميرا خاصة مثبتة، وتظهر الصور المنسوبة إلى القوات المسلحة الأوكرانية وموقعها الرسمي المخصص للتجنيد ثلاث لوحات إعلانية مثبتة في أماكن عامة تتضمن شوارع ومواقف حافلات ومراكز تجارية. ومن واشنطن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض الأسبوع المقبل في قمة مرتقبة تضغي عليها ملفات شائكة أبرزها التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والتجارة والقيود على تصدير التكنولوجيا إلى جانب الخلافات بشأن إيران وتايوان. ورغم الاستعدادات الرسمية المكثفة للزيارة المقررة في 24 سبتمبر الجاري يتوقع خبراء ألا تسفر القمة عن اتفاقات كبرى مع ترجيح التركيز على إدارة التوترات والحفاظ على الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستكمالاً للأخبار عزيزي المستمع، أفادت السلطات الأوكرانية بأن قصفاً روسياً مكثفاً بالصواريخ والمسيرات استهدفت العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، فيما أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مناطق في العمق الروسي. سمع دوي عشرات الانفجارات القوية فجر اليوم في كييف بعد أن حذرت السلطات في العاصمة الأوكرانية من تهديد صاروخي. وصرح رئيس بلدية كييف صباحاً: هناك بالفعل 18 جريحاً في كييف، العدو يواصل مهاجمة العاصمة. وحسب بيان لإدارة كييف العسكرية على تطبيق تيليجرام، سجلت الهدفات في أكثر من 10 مواقع، ومن بين المصابين طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وفتى يبلغ من العمر 12 عاماً. وذكرت تقارير إعلامية أن إمدادات المياه انقطعت في بعض المناطق الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

ومن لبنان تتفاقم أزمة النفايات في مدينة صيدا جنوب لبنان وسط تراكمها في الشوارع وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض والكلاب الضالة. ويشكو السكان من اضطرارهم إلى استنشاق الروائح المنبعثة من النفايات، محذرين من زيادة الأمراض والجراثيم والحشرات، ومشيرين إلى أن تراكم النفايات ينعكس أيضاً على المطاعم والأنشطة التجارية في وقت تعاني فيه المدينة أصلاً من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة على تحمل المعيشة. ويطالب الأهالي بتفعيل دور البلدية وتعزيز الرقابة والإدارة وتأمين التمويل اللازم لمعالجة الأمة لمعالجة الأزمة، مؤكدين أنهم يدفعون الرسوم والاشتراكات المطلوبة، فيما تتكرر فترات توقف جمع النفايات بسبب مشكلات تتعلق بحقوق العمال وتمويل المعامل، داعيين إلى حل جذري يحول دون استمرار النفايات في شوارع المدينة. ومن سوريا، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية اليوم الخميس مقتل 3 من عناصرها وإصابة عدد آخر بجروح خلال ضبط أحد المطلوبين بريف درعا. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن قوى الأمن قولها أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون يقودها المطلوب أقدمت على استهداف الدورية والاشتباكات مع عناصرها أثناء تنفيذ المهمة في مدينة الضمين بريف درعا، مما أدى إلى استشهاد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخر.

شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية فجر الخميس موجة جديدة من الانفجارات بعدما انفجرت عبوتان أمام منشأتين تجاريتين في موقعين مختلفين بالمدينة، مما تسبب في أضرار مادية، بينما باشرت الشرطة عمليات تمشيط وتحقيق واسعة لكشف ملابسات الحادثين وتحديد المسؤولين عنهما.

ومن أخبار مصرنا الحبيبة، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية وزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية العسكرية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج الاحتفال تضمن تلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان البداية، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

رصدت جريدة اليوم السابع الاستعدادات النهائية وانطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري تمهيداً لانتظام الخدمة رسمياً بكامل مسار المرحلة خلال أيام قليلة، وذلك عقب افتتاح وتفقد رئيس الوزراء لمحطات المرحلة الثانية.

الصينية مع استمرار العمل في عدد محدود من المحطات التي لم تنتهي بعد، مثل محطات محور المريوطية.

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل على تطوير منظومة رعاية الأم والطفل مع التركيز على خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأم والطفل قبل الولادة وأثناءها وبعدها والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذا الملف الحيوي. وقالت الدكتورة عبلة الألفي أن مصر تواجه تحدياً متزايداً في معدلات الولادات القيصرية والتي ارتفعت من 51.8% عام 2014 إلى 72.2% عام 21 إلى نحو 79% وفق مسح الأسرة المصرية بنهاية 2025، بينما وصلت إلى نحو 80% خلال عام 2025، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بمجرد خفض النسبة وإنما بضمان حصول كل أم وطفل على الرعاية المثلى التي تتيح بداية صحية وآمنة.

وقبل ما انهي البرنامج احكي لكم حكايه جحا وابنه والحمار. كان جحا مسافر مع ابنه، كان معاهم حمار. في بدايه الطريق كان جحا وابنه بيمشوا جنب الحمار، مر بهم بعض الناس وقالوا: انظروا الى هذين، لديهما حمار ويمشيان على اقدامهما. فجحا قال لابنه: يبدو انهم على حق، اركب انت على الحمار. ركب الابن واكملوا الطريق، وبعد شويه مر بهم رجل وقال: يا للعجب، هذا الولد يركب ووالده العجوز يمشي. فشعر الابن بالحرج فنزل وقال لوالده: اركب انت يا ابي. ركب جحا ومشي قليلا، فسمع امرأة تقول: ما أقسى هذا الرجل، يركب الحمار ويترك ابنه الصغير يمشي. فقال جحا: حسنا، اركب معي يا ابني. فركب معا، وبعد قليل سمع بعض الناس يقولون: مسكين هذا الحمار، كيف يستطيع حمل شخصين؟ نظر جحا إلى ابنه وقال: يبدو أننا لن نستطيع إرضاء الناس مهما فعلنا. ثم نزل من على الحمار وحملاه على أكتافهما، وعندما رأهما الناس انفجروا بالضحك. قال إيه جحا؟ الآن فهمت، إذا حاول الإنسان أن يرضي الجميع فلن يعرف ماذا يفعل. العبرة من هذه القصة: لا يمكننا إرضاء الجميع، لذلك علينا أن نفكر ونفعل ما نراه مناسبا، بدلا من الاهتمام بكل كلام الناس.

صوتي العاوي الزرقاء جابت عينيه الغطار والترع والزرقاء. انت الاصيله يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيله يا مصر وكلنا شاهدين.

تمشي قولهم في كل اوان وراعيهم ما دام عطاك ربنا اوعى تكون جبار اكرم الاب والاخ الحنون البار واكرم العمال العاملين اصل العمل مقدار انا حي القنال والابطال والسويس والاسماعيليه وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا من الصعيد للبحيره للمنصوره والمنوفيه وطنطا بلد السيد انوار عالميه يا جناوي انا ناوي الخير ميه عالميه سهاج فيها العرب بالله واسيوط سيدي جلال والابطال اماميه يا من ياوي قول للفولي دلول الحب عالميه سيد اللوبي محبوبي ومصر جميله لسيدنا الحسين والحسن انوار قدامنا.

وفي الدقايق الباقي عزيزي المستمع، على باب مصر أم كلثوم، وأترككم على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر. أتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتم بالبرنامج كما استمتعت أنا بتقديمه إليكم، على أمل اللقاء مجدداً، مع تحيات نادية غالي، وتصبحوا على خير.